وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیبا میہوں گینوے گنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے

0: නොවත ඒවරෙන්ගේ බුද්ධිත එගොත බුණම එවරෙන්නං අමුණුකුරණී හෙයේ. නොවත එවරෙන්නේ විෂ්ණුමකා නුලා දෙකුළු හදා බයකී හෙයේ.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون
0: نواتا القرآنكي إكليغ فانو أميلا فلان حد واغم ودالوا إچكما إورن بني أولنيه أدكيت إورن إيمانن ويه

0: بجر
1: هما كشوارو خبر توغي تيرين اكن كم غا عبرين هميرغم وا خبرتا ايورينغي غا تان اي
0: حكمة بالغة فما تغني النذر
1: مي فرهما وغم وا حكمتك فه انذارتا ايورينكن ايفسكم فدينو دي
0: فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر
1: فه نور هوي كمك غوا ميها غوا دوه خليغ فانو ايورينا اكباب وداغ.

0: قد قدر
1: ادي تمن رسكلانگه فنگار تکك بينگنو فلويمه فهنيا كورواافا وا كمگه مچ افين ابهي اودون اوهونو فناي بيمون اري فين بدلوي
0: وحملناه على ذات الواح ودسر
1: ادي فيلا تككاي مهر تككون حدا فاوا نويگا تيمن رسكلانگه اكليگ فان اوفلويمه
0: تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر
1: تيمن رسكلانگه بللوا وڈگتمايكو انا دوامونده ایورن دوگو کری کلے گے فانا ای بہی نوح گے فانا ہیو جزائی کم گے
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر
1: آدھی ہما کشورم ایکن تنگ ای ہیک کم گاتی من رس کلانگے لہتے وی میں فہے ہندو مکورا میہکوے ہی یہ
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
1: فَهِ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عَذَابَائِ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اِنذَارُ تَوِّي كُمْ فَدَيْكُمْ هَيِّهِ
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
1: هَمَا كَشْوَرُمْ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ قُرْآن هَنْدُمَ كُلَوْمَ فَسَيْحَ ہند مکرا میہک وے ہی یہ
0: کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر
1: عاد باگا میہم وس دوکروے فہ تیمن رسکلانگے عذابائے تیمن رسکلانگے اندار تبی کم فدے کم ہی یہ

0: ඇරෝලි අයිස් මීසකුන් තිබිතනුන් ලොහෙලයි වෙට්ටිෆාවා කදුරු රුකුගේ බුඩුතකෙ ෆදැන් එවරෙන් වාගහලේ.
1: فكيف كان عذابي ونذر
0: فهي تمن رسكلانگ عذابائي تمن رسكلانگ اندار تبوي كن فدائكم هي.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: هما كشورم تمن رسكلانگ قرآن هندما كلاوما فسيح قد بيمي فهي هندما كرامي هكوه هي.

0: سحر
1: هما كشورون تيمن رسكلانگه ايورنگه مچ هيلاگه واري فونو ويمي لوتوگه فانوگه اهول وري منوي دمورگه وگتگ تيمن رسكلانگه ايورن سلامه كور ويمي

0: وآي اتوغي بري خدر رتبه
1: والحب ذو العصف والريحان
0: عدد توشهن نغوان تكاي مير وسدوا ما ملا ملبه

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.

يُضِلُّونَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ مِهَرُ مِتَاغَ مِيُنَّ ضَادُ ضَادُ گِ اسِفَ فُرِيهَ مُكُرَمَن دَائِرُگَ هَمَ أَكُرُ يُنَّ فِيلِيَس فُرِيهَ مُكُرَن جِهِنَ إِنْگِ دَمَّ گِ أَڈِوِنْ گِ دِي ضَادُ أَدَا كُلَّوْنُ إِكَمَكُ فِيلِي فُرِيهَ مَنُوِ أَرْضِ أَرْضِ هَمَ بَرْكُفَ ضَادُ أَدَا كُرَارُ فِيلِيَس فُرِيهَ مَوَان جِهِنَ ويسعون في الأرض يتنفشين كي أبدا.

0: غفور الرحيم غفور غين غين قال لي جن ادي
1: ريخو
0: ريخو بدن فال كلن جهن مخرج اك اد فال كلن جهن
1: فاعلموا ان الله غفور رحيم
0: ادي بس فريهم انو انجه كيابل جهن ان ايه
1: يا

0: ولهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب اميدغ فيلاول نيموني اراده كورفيا ا فيلاولا كايكي بدد كولم اميدغ وكيدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 32 ونایتوں فشگن اس سورۃ کے 30 ہونایت گنیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام فدی ارگوند علی رازی

0: Adesso far mia de filaro Ibrahima a frasche ma lunga estena.
1: Al fida il sorir.
2: Da Rasulu sallallahu alayhi wa sallama annasa ila l'islam sirran wa lam ya'murhu fi bidayati l'islam bid'awati jahran.
1: Summa lamma jahara Rasulu sallallahu alayhi wa sallama bid'awati ba'da an amarahu Allahu ta'ala آذاه الكفار هو وأصحابه
2: عندئذ أمره الله بالهجرة إلى المدينة المنورة ليعيش هو وأصحابه في أمان وسلام
1: وفكر النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينام أحد في فراشه حتى يعتقد الكفار أنه نائم لم يهاجر
2: ولكن من ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه للقتل
1: هذا فتى صغير شجاع وهو علي بن أبي طالب تقدم لينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم
2: فكان علي أول فدائي في الإسلام لأنه تقدم راضيا
1: وذلك ليفدي الرسول بنفسه
2: وقد نجاه الله كما نجى رسوله وصاحبه أبا بكر من كيد الكافرين

0: دين تيكو دين كورين كي وافا باي قواعد مراجعة كود دينا تيكو دين مي كورين واني حروف الجر كي وافا حروف الجر أناني اسمو كوريا اسمو كوريا حرف جر أتوجنما اسم مجرور وان مثالك
1: إلى الإسلام بالدعوة بالهجرة إلى المدينة في فراشه للقتل من كيد الكافرين
0: اسم مجرور مكي اسم إبفلي أو نوتا إبفليج نابق أو إبفليج نابكي يا مجرور وجن اسم إبفل أناني إكي مفردكم أن حالتك مثالك في الفراش إلى المدينة ديوان حياتك جمع تكسيركم وتم مثالك إلى الكفار مجرور بغن اسم إبفليغ نابغ أناني دي حياتك أي اسم مثناك أن حالت مثالك ذهبت إلى الوالدين ديوان حياتك اسم جمع مذكر سالمك وتم مثالك قمت أدبا للمعلمين باي فهر أو في يكي بس إبفليغ نابك ودي أي اسم جمع مؤنثك وفاء مجرور واحد مثالك قمت أدبا للمدرسات

0: تمرينات
1: التمرين الأول
2: متمرينو غا ميادو غي فلاولا بهيغتون سوال كورا دينا تيكو دين اسوال تكا جواب ديني فلاولا غا واسفا ومعلومات بينا كوغن السوال الأول كيف بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإسلام؟
1: بدأ الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم الدعوة إلى الإسلام سرا، ثم بعد ذلك بدأها جهرا.
2: السؤال الثاني، بماذا أمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اشتد إيذاء الكفار له ولأصحابه؟
1: عندما اشتد إيذاء الكفار للرسول ولأصحابه أمرهم الله تعالى أن يهاجروا إلى المدينة.
2: السؤال الثالث، من أول فدائي في الإسلام؟
1: أول فدائي في الإسلام هو علي بن أبي طالب.
2: السؤال الرابع، لماذا لقب بذلك؟
3: لقب بذلك لأنه نام في فراش النبي ليفدي الرسول بنفسه.

0: التمرين الثاني.
1: إبراهيم يقودن جملة اسميته كيادن أدي فريدة إن كم جملة كايكو تيم فعل كيادن تيقودن إن فعل جملة كلاغن جملة فعلية هداني.
2: محمد من النوم مبكرا.
3: صحى مشى نام.
4: صحى محمد من النوم مبكرا.
2: التلميذ إلى مدرسته.
3: وضع ذهب وقف.
5: ذهب التلميذ إلى مدرسته.
2: التلميذة درسها.
3: أقبلت تذاكر زارت.
5: تذاكر التلميذة درسها.
2: الطفلة وراء أمها.
3: تقف تحب شكرت.
4: الطفلة تقف وراء أمها.
2: الفلاح الأرض.
3: يعمل يخرج يزرع.
0: الفلاح يزرع الأرض.

0: التمرين الثالث
1: متمرين غا مدرس جملتك كيادن ايغ فاهو غا فعل مضارع بينكوغن جملتك علم هداني الجملة الأولى التلميذ درسه الجملة الثانية النجار الخشب بالمنشار الجملة الثالثة السمك في الماء الجملة الرابعة الجندي عن الوطن الجملة الخامسة الفلاحون الزرع الجملة السادسة الأمهات أطفالهن الصغار الجملة السابعة المدرسة في رحلة إلى حديقة الحيوانات الجملة الثامنة الوالدان على ابنهما يدافع يحصد ترضع يحب يعطف تذهب يعيش ينشر إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قد كيري تمان الله سبحانه وتعالى ين حمدا شكر كرم ikalang ge fiwa hagwe ge ngal kame veve heng ilaha kunwa kamangal hekiwam adi muhammad ge fani ikalang ge ala kama sha rasula kama vesal hekiwam haddawa bod kurevi alamenge veriras kalak man nabiyya muhammad ge fana sha ikale ge fanu ge alunna ashabun ge macha salawata salama baraka lavande man allah ge altakunne tebami hum man allah taqwa veriwasha ikalange wahi kurava fawa bas fulek ge mana gawe aditya ba mi hun datur mati ge kottu libi gannash fahe hama kashawarun emme mol kottaki taqwa e buddhi ge ahul veri ne te ba mi hun timaras kalange taqwa veri wash muslim ma khune qaum ge islami aqida himaya kurma bar dinum ge gotum islami markaz taka miskit taka islami library taqaim kurenje me meduge jiluge hittauga islam din sabit ko dinumuge itura annang jilutaka islam din waruta ko den kankan din himaya kurumge maqsad deme hettumuge mujtamauge zimmae ki mang allah subhanahu wa taala ekko anta kurumuge sahha aqida un ganna dinuma heo kantatakan amruko nuba kantatan nahi kurumuge ijtimai rukun deme hettum migotun din gwalumuga dinuga kandaluwa fawa لوی فسیح گویت تو گه حفما هر کسی فکر تا کا دور هلیم ابز حجت برهان نتی میست کن کافر کرما تروریسم واقعی وریوما مجتمع او بای بای کو مجتمع او کا نفرت و فدی نگویت تا کا عمل کو گنوان ادی همه میگه ایتورم الحادی ویسنون تا مجتمع او کا فتورما جاگا دی گنوان اسلام دی حمایت کرما تا کا جماعی گوتن ادا کرن جه اسلامی واجب تا دمهتان جه migotun jamaatuga namaz kurum fada kankan damahtanje islam deenuge warugada kama muslimunge safuta badahi kan ramz kodde ijtimai emme warugada asasaki jamaatuge namaz mege tura mujtamauge islami akhlaq demhetuma bodeti mi hunna kame hituma kuda kodinna oga teriuma ghiba nubunuma mi istakunna heyokun hituma abura nubehuma deeni emmeha akhlaqiyatu ijtimaai gutun damhatanje muslim khunne kumme aailae kumme se aailae ge darin nang emmeha afradun darin nai emmeha afradun islami tarbiyatu ge mati ge bodu kuram mase kuram wan migutum mang allahumma arifa ko dinagatuma ekalang ge rasula yang imam wan das ko dinuma ekale ge faanu ge shakhsiyatu ge riveti sifata das ko di namaz kuran hanum wan اسلام کم گے رکن تکا ایمان کم گے رکن تا دس کو دیم وان ادی قرآن کیا وان اگننا دی کیرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اکل اگفانو گا آلو بیتن دکے لو بی وان دس کو دیم وان سبب کی ادارین نکی مستقبل گے جیل اسلام دین دفاع کرم گے مسئولیت فلانی ادارین اسلام دین رکا تروم بنا وانی ادارین ندین اگننا دین گو تک مچو فردی ذمہ کی کم میں می ہے کوس اے می ہے کہ نفس گ اسلام دین گ عقیدہ یا حکم تن ہر لیو رنگل فرد کی رنگل عائلہ کے مڑو رنگل عائلہ کی رنگل مجتمع کے بنگا رنگل مجتمع کی رنگل دولت کے اساس میکن کم گ مچ مان اللہ اہر من توفیق دے واشی امین مسلم خنے اللہ سبحانہ و تعالی و نی کلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات سلام لبنگے دی دعا کرن اہر مننا مر کروافا اکلانگے وحی کروافا وے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما مانئی ہم کشورن اللہ اکلانگے ملائکتن نبی آگے مچ صلوات لبتے ایمان وچ میست کنے تے با می ہن اک لے فانو گ مچ صلوا لبون دی دعا قراش ادی اک لے فانو گ مچ سلام لبون دی تے با می ہن گن گن دعا قراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين هدوا بركر برسك لك على مني إسلام دينك هداية وقافات لسابت وقنت ببايك وكم غالا فاندي بل ميهن الشفاء دفا دوله وصحة يا عافية نعمة على من ممور كرة فاندي على من راجة تياغي كرة مسوركما امبركما دانوركما بركة اللبا فدن تركن اتر كرة فاندي راجيك اقتصادي صناعة ورقة كرة تياغي كما فاغتي كم ممور كرة فاندي هدوا بركر برسكلاك اسلام دينا دنيا كم كم اصلاح كم كم هنجي وما ابرسكلان كم ممور كرة فاوا ورين هداية نصرة توفيق دي فاندي على من ترين مروة قصفة وامي هنا ديرتي بينك فاف فسة ورحمة لفاندي دنيا جاوس هيوكان آخرة جاوس هيوكان دفا نركا عذاب على من مت كرة فاندي آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

0: منهم ولهم عذاب أليم.
1: میاد که فیلاور دن خوری ها کودیم بس مدرس گرداشون کیا وارنگه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ويسعون في الأرض فسادا في الأرض. يارو متاعكم يونا ضاد ضاد جه الصفة فريها مكرم دائرة هما أكرو يونا فيليس فريها مكرم جهنا إيه دم عاديبين دي ضاد أدا كلهون إكما كوب فيلي فريها منوي أرضي أرضي هما باركوف ضاد أدا كرارو فيليس فريها مبان جهنا ويسعون في الأرض يتنفشين كي أبدا.

0: تقدروا عليهم قاف كين هذا الجهني
1: باركورنسه
0: هم يمكن بارك كل مره قلت
1: قلقله
0: قلقله يا اكيجه باركولن جهني

0: ولهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاول نيموني اراد كوربيا ا فيلاول كايكي بدل كل ميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 32 ونایتوں فشگن اس سورۃ کے 30 ہونایت گنیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم رودا محمد ادی عائشہ رزما پروگرام فدی ارگوند علی رازی

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.

له ويسعون في الأرض فسادا في الأرض. يارو ميتان كم يونا ضاد ضاد كي السيفة فريها مكرة من دائرة هما أكرو يونا فيليس فريها مكرة إن جهنا إنجي دمي قاعدين بيجي دي ضاد أدا كل لونه إكما كوب فيلي فريها من نوع أرضي أرضي هما باركوف ضاد أدا كرارو فيليس فريها مبان جهنا ويسعون في الأرض يتنفشين كي أبدا.

0: تقدروا عليهم قاف كين هذا الجهني
1: باركورن سن
0: هم يكن بار كل ما نقرأ وانتا
1: قلقلة
0: قلقلة يا إكيجة بار كل الجهني

0: غفور رحيم غفور غين غينو قال لي جن ادي
1: رخوا
0: بدن فال كلن جهن مخرج اكل ادو فال كلن جهن
1: فاعلموا ان الله غفور رحيم
0: ادي بس فريهم انو انجه كيابل جهن ان ايه
1: Yeah.

0: ولهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاول نيموني اراد كوربيا ا فيلاول كايكي بدد كل ميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 32 ونایتوں فشگن اس سورۃ کے 30 ہونایت گنیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم رودا محمد ادی عائشہ رزما پروگرام فدی ارگوند علی رازی

0: ಉನ್ ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانتي أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وريرس كلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانته

يرجعون ادي تمن رسكلانگه اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگه صفه بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري اومكوس ايورنكا كولادانا وگنن نوے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُو كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسِ زُوَانْكَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne miha ku kamuga lavwa husime fahe euren nuvisnani heye wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana leng ungannave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashigenevves nuve ei handaanko denivi fote kamugayyai bayam vegenwa qur'aan kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ei dirihuri kamugava mihaka inzaru kurevu mattake adi kafirunge macha azabuge basfulu haggu vumattake

insine fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye hal jazaul ihsani illa al ihsan heukamuge jazaaki heu sawabu kamuga menuvi vaane heye فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جني ناي إنسين نيب فه تيا دبا ميهم دوغوكو إنكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي ومن دونهما جنتان adi e desuwaruge fiyawa desuwaruge ve fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban e jinninai insinev fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye mudhammatan e desuwarugege gasgahuge faitta bove kalu fehikula libigenve

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم المستمعين مهلا وتأخرنا أختنا ورا مفاوري ورا باجر وقت كلك دمو إما بفرنا هي ورحمة الله بعند يعلمون دعاء كورا هذا سؤالين بعجيجة مثل استعجاء برنامج كاي كي مدرسة بفرنا مبتدل كورني ألكون رقية سؤالين بعجيجة مثل استعجاء علمت بفرنا هم يجين استمو بيناني إمام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفوت جباب توك شرها إمام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفوت دوه با جنست بفرني الشيخ أحمد فاروق محمد
0: صالح بقيجه
1: ادريال سولن مفتكي تنستيك هيدتي ادباب مچي كولي بيگم وافته ميهار الگومنتي بيفنا كي واكد كومينني فوتو كي تنستيك هيدتي ايپون باب گا گنست وافا حديث تك دميدگي پروگرام گالگوم مي پلالني فوتو كي اشار ستيك هيدتي تيم ون حديث ان فورتم الگوم حديث سوشالان هوشال باد پاني الاستاذ عبد الرحمن حسين
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري والمسلم
1: ادي دمي بلادن شرح بلاد منتك مد سالكون منگه پروگرام گ بار ودان دي ون ڈاکٹر ساوت لولي ڈاکٹر مر بانگتو مي فوت گ اشار استيك حدي حتيم من حديث مي حديث کے معنی کہ مان الله اذا بفاقلن الرسول لبي عباس کے فانو کے دار کلم عبد الله کے کیبان رواب کے بے ایک لگ فان بدان وی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کربے امی کو ابدائی ابد است فار کرمتی دمی حرم آد کو فمیہ دناش امیہ کا کم مدتی اندگولا کن سلام بان مگے اللہ دکوا ہوتے ادی کم میں ہتا میں کائے کم بڑو مکو اکلانگ اینا سلام کتے پا ہوتے ادی اینا ہیوس نکرا گوی کتن اینا یاں اکلانگ رزکو دیوا ہوتے argument by faro min kantata dativima ummid kendi mayo safar ta dehna wes efa de farata kanone hone war bodo ummid kanne gami not istighfar kurma wes baraka kanne kine tod
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain mi hadisaki algun minge dirulumuge hayatuge manhaju furihama manhaje revumuge terein himenigen da ara muhimmu irushadu taken himene hadisen asluga mi hadisum algon mennan eba guluwala de insanegge etere insanegge nafsuge etere islah wegen diuma ekuga enage dirulumuge hayatan hamajehun genes dinuma e nafsu islah uma dekantaka ಗುಳುವಾಲವೆ ಗುಳುವಾಲುಮೆ ಮಾಣೈಕಿ ದಿರುಳುಮುಗ ಹಯಾತು ಗಾಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾಣ ಕವ್ವೆಸ್ ಎಬ ಕುರಿಮತಿವೆ ದತಿ ಉಂದಗು ಉತಂ ಎಯ್ ಮಾದ್ದಿ ಕಮೆಕ್ ಕಮೆ ವ್ಯಸ್ ನಫ್ಸಾಣಿ ಕಮೆಕ್ ಕಮುಗ ವ್ಯಸ್ ವೆಸ್ ಎಬ ಆದೆಯೇ ಎಕಮಕು ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಂ ಎಬ ಆದೆ ಎನಗೆ ನಫ್ಸು

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم

ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. معني ماين الله إكليك فان رسول النبي أبو هريرة فان كبين رواه جنبه إكليك فان بدالوية timange mitur sallallahu alaihi wasallam timannaya tin kamaka wasiye kurevye ei komme handumaha kun tinduahu ebahi tera sada fanar mitinduahu rodeyan huruma luha namaduge derakoy kurumasha timanna nidumugu kurin vitur kuruma wasiye kurevye.
1: ಫತಿಹ ಹೆಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು.